0: كذبك.
1: ياو ياو
2: زيد يكلم
1: يا راك.
2: أي
1: يو سي بي ام جي
2: انا فانتي توك بكم ام موف تك بانتي اوف دو وان تك بودي اوف هاندي توك كيس تك انا جيت توت فان في بوكس شي كان تك لي بنت بول في مون اي اس اف فايت سي ا بول شي وان مون شي وان رايد كم سي دون فايت بيت فروم نو جيت تي نا شوت بول بيس ان فرونت انا فاجر توك مي لاف يو هاي ام نيك اول از ا